بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

لا فأوليك أذى لا أولانا من هدى لأماني على ما تشاء وأرمد ما زيدان إلى المنى نعمد ونشكره ونستعينه ونتوب إليه من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أدوبة ني أدو الله أبا يوني أدوبة فون Oluwa wa to seda wa to si salaye nti ngbe se lori wa Ilahi lakal amdu bi sa wa saka Oluwa dupe dida to da wa asi tun dupe ona to fi mo wa Ilahi lakal amdu bi sa wa saka ridawu kanariju ala murina yonu ela wa leri gbogbo nkan to ba fi lele fun wa pe a mo se afi a le se bo ti to a le se bo ti ye afi kari onu re bi kaka na ma kana bi ge ri kala agbara re le tan se ina lai si agbara re nbe a le ri nkan kan se fa auli ka ada la ulana a logbon kan a lete kan ta le da mana dale amani ala matasha o se nkan ni rorun fe ni to ba fe wa aramda ma shida ne lalimuna o si ni kayi o ni ra fe lomi lati gbe o si nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa asi fi ope fun e lori ona to fi mo wa a nje ri pe ire nikan lo ba so re la lagbara ire lo logo ire la le wile se eni oran wa o na ni anabi wa muhammad ani gbagbo si ike atola kan ma ba asiwaju aye alaafi orun ojise na oyanju ko si kolokolo nbe na ni emi bi mo da wa ka wi pe anabi wa muhammad kodi